أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.

0: الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
1: Tidakkah kamu orang yang mendustakan agama?